0: فتتش الحلوة يمكن وصلت يمكن وصلت وصلت وصلت Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. L'inde, c'est la
1: plainte. ما شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوته طالع.
0: انا نبطي قوي.
2: اسكت. نحن كمان بيطلع لنا دور. مطرب الحاجز بده يغني.
0: مين مطرب الحاجز؟
2: حضرته ابو اسعد فياض.
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص.
1: ومطرب.
0: يا ابو اسعد انت عراسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج.
2: الرجال اتعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره.
0: ولك هيئته جاي يقاتل.
1: ابدا هيدي بدله الطرب.
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقه.
1: وين تدخل؟ شو شايف الدبابات بالسهله؟ الله عرف عني تصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك.
0: وشو بدي اعرف؟
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنيه حزينه.
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولشو الغنية الحزينة؟
1: يا أخي المنطقة ما بتنطرب إلا حزين. آخ أعطونا الدوزين.
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى.
1: لا مين قال مش مزبوط؟
3: لا مش مزبوط.

في الحملة ولا عرفت اش يكون فهاد الثقة معمليني فيدني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا

درت عقلي دابت فيه العيار والقبالي ولدي ناقص دينارو يبان عند العزلة باش نفتح تاجر قولي على فيني قلماني بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلة كان بارز غيطات محضرات

0: طبعا احب ان اذكر اننا في ولاده سيده نساء العالمين فاطمه الزهراء عليها السلام، وبهذه المناسبه طبعا سنلقي قصيدتين لحب الزهراء صلوا على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على

خيرة الله من الخلق النبي. هذه بلسان الإمام الحسين عليه السلام.

ولنا الكعبة ثم الحرمين. فضة قد خلصت من ذهب، وأنا الفضة وابن الذهبين. صلوات.

تفته تفته عيني شفته دكت جفته بأواسط أواسطني وما صابتني وبعد التالي هنا الدمات أواسطني وما صابتني وبعد التالي هنا الدمات.

رايح صيدا وجاي من صيدا عيون سعيدة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة

نكتب في الدار اشتقنا نغني لأشعار مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات.

افتحي له يا صبية عند بضاعة للستات، افتحي له يا صبية عند بضاعة للستات.